0: Just give me 5 minutes more.
1: You sure know how to wear a girl down, don't you?
2: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: from me.
1: You're a dying breed.
0: For what it's worth, girl, you inspire me.
2: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد، ابدأ رحلتك مع

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

المكان العام ملك للجميع وهو مسؤوليتنا كلنا. لما تترك النفايات بالشارع منو برأيك رح يشيلها؟ ولما تكتب على أي حائط أو تتلف مقعد معين أو تستخدم مكان عام بطريقة غير صحيحة، اتذكر أنه هذا المكان مو ملك لشخص واحد، هو مسؤولية الكل. فخلي المكان بعدك مثل ما تحب تلقاه لما توصل له. احترام المكان العام هو احترام للجميع.

على أنغام الموسيقى وأنت متابعنا على IOIBFM يمكن ما تلاحظ أنه نبضات القلب عندك تتفاعل ويا هذه الموسيقى اللي تسمعها، فالإيقاع البطيء يهدي القلب والنغمات السريعة ترفع النبض وممكن تنطيك حماسة أكثر. والعلماء لقوا أنه القلب والعقل يدخلون بتزامن لحظي ويا الموسيقى، وكأنه الجسم يشارك حفلة داخلية بدون ما تدري أنت. فالموسيقى مو مجرد تسلية، هي أداة تأثر على مشاعرك وعلى تركيزك وحتى على صحتك الجسدية. فنصيحتنا لكم تختارون الموسيقى مثل ما تختارون الأكل، اسمعوا الأشياء اللي تريحكم وتعزز تركيزكم وترفع من المزاج، وهذا حسب احتياجكم للموسيقى الصحيحة اللي راح تكون علاج بلا وصفة. وحتى تختار صح خليكوا يانا على 101.5 IOIBFM.

الظواهر الاجتماعية تبدأ بتصرفات بسيطة يبدون الأفراد يكرروها وبعدها تنتشر بين الناس ويا الوقت. عادة مثلاً تستخدم التليفون وأنت تأكل أو تشارك تفاصيل حياتك اليومية على مواقع التواصل. هنا تبلش بشي قليل وبعدين رح تصير سلوك شائع بين الكل، وبتكرار هذه العادات وانتشارها رح تتحول إلى ظاهرة اجتماعية. المهم شلون تتعامل مع هذه الأمور، شلون تقدر تحدها وتتعامل بطريقة صحيحة. وخلي بالك إنه اللي تسويه بشكل فردي اليوم ممكن يكون جزء من سلوك المجتمع ويصبح ظاهرة اجتماعية.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أغلبنا نبدأ يومنا بنشاط، بس هذا النشاط يستمر وياك نهاية اليوم؟ ما أعتقد. وحتى تحافظ عليه وتواصل نشاطك ومسؤولياتك تحتاج تتحرك. حركات بسيطة تنشط الجسم، تحسن الدورة الدموية، تقلل شعورك بالخمول، وخاصة لما أنت شغلك يحتاج ساعات طويلة من الجلوس للدراسة أو للعمل. هذه الدقائق البسيطة بالحركة، تتمشى، تصعد درج أو تنتقل من مكان لآخر، راح تنطيك جرعة كبيرة من النشاط والتركيز والحركة بمرونة.

الناس من بعد التعب تسعى للراحة، وأحسن راحة هي راحة البال. والراحة النفسية مو رفاهية، هي ضرورية، ومو دائماً التعب يكون للجسم، فأحياناً التعب بالتفكير، بالضغط، وبالمقارنات، وهذا يستهلك منك هواية أكثر من التعب للجسم. فتعلم أنه ترتاح، مو تتهرب من المسؤوليات، بس انطي لنفسك فرصة أنه تبتعد عن الأشياء اللي تضغطك حتى تقدر تستمر وبتوازن. ارتاح مو حتى تتهرب أو تتوقف بحياتك، ارتاح حتى تقدر تراجع نفسك وتكمل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Business.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: If I can play this back to back. Yeah, they want it back to back. They gon' ask if I can play this back to back. I took a break from views, now it's back to.
1: المرأة نصف المجتمع. رغم أنه نسمع هذه العبارة بس هواية ناس تستضعف المرأة ونوجد القانون حتى يحميها. فالقانون العراقي يجرم العنف الأسري والإساءة إلها، والسكوت مو حل والحق موجود، فعلى المرأة تبلغ الجهات المختصة، وهذه الخطوة تعتبر شجاعة مو ضعف. القانون نوضع حتى يحميها مو يدينها.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

شنو الفرق بين الحق والواجب؟ بحياتنا اليومية نطالب دائماً بحقوقنا، لكن تتذكر واجباتك؟ ما أعرف إذا هذا الشيء موجود عند الكل، لأن الحق هو اللي يضمن القانون لكل الأشخاص، مثل حق التعليم والشغل والتعبير عن الرأي وفق القانون. أما الواجب فهو ما يجب على الإنسان أنه يلتزم به تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، ولما يعرف كل شخص حقوقه ويؤدي واجباته راح يصير هذا المجتمع أكثر توازن.

أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل. طبعاً هذا يفيدنا أنه ما نقول دائماً فات الأوان، مدام عندك رغبة تبدي، فماكو شيء انتهى. حاول تتعلم شيء جديد، حاول تغير من عاداتك، حاول تبدأ بمشروع، أو حتى تعتذر من شخص أخطأت بحقه. العمر ما يمنع البداية، والأيام إذا مرت مو معناها تأخرت. اللي يمنعها أحياناً إنه إحنا نعتقد هذا الاعتقاد ونصدق به.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا أنت من الناس اللي تحب ريحة الكتب القديمة، فخليك ويانا على AUIBFM 101.5، لأن هذه الرائحة ما تشبه أي رائحة ثانية. ريحة الكتب القديمة ترجع لك شعور بالذكريات وبالحنين، وكل ما يفتح الشخص كتاب قديم ممكن يحس ويشم هذه الرائحة، والسبب يرجع لتحلل بعض مكونات الورق بمرور الوقت، وينتج منها روائح تشبه الفانيلا أو حتى الخشب. هذه الكتب القديمة مو مجرد هذه الرائحة والأوراق ولونها، هي أثر يحكي عن قصة عمر لسنوات بين صفحات هذه الكتب.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الجيران أهل، هذه الكلمة اللي نسمعها دائماً من كبار السن، أما اليوم فصار هواية منا موجود بشارع ما يعرف منه جيرانا. خلينا نأكد أنه الجار هو جزء من يومك ومن راحتك ومن تفاصيل حياتك، فالجيرة الزينة تسند وتطمن وتخلي للحياة طعم أحلى، أما الجيرة السيئة ممكن تخلي أضيق مكان بهذا العالم هو بيتك. فحاول تكون الجار السند، تحافظ على حدودك، تحترم جارك وتخلي الود حاضر بينكم، لأن الجيرة الزينة تبدي بالاحترام وتنتهي براحة بال.

التوقيف مو اعتقال مفتوح، فإذا تم توقيفك القانون العراقي يلزم بعرضك على قاضي خلال مدة محددة، وماكو شيء اسمه توقيف مفتوح بلا سبب. إلك حق تعرف شنو التهمة، وإلك حق الدفاع، لأن القانون يحميك من التعسف إذا كنت على علم به.

0: Yeah.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أيو أي بي أف أم 101.5، ومنها دعوة لكل اللي يسمعونا يعرفون شي بسيط عن الإسعافات الأولية. معرف إذا أنتوا عندكم معلومة عنها، إذا تدربتوا أو طبقتوا أو حاولتوا توصلون من خلال الفيديوهات اللي بيها توعية بهذا المجال. ليش؟ لأن الإسعافات الأولية هي الوعي اللي ينقذ الحياة، فالثواني الأولى من أي طارئ ممكن تكون الفاصل بين الحياة والخطر. والإسعافات الأولية مو بطولة وبس، هي شجاعة وهي معرفة هادئة تقدر بيها توجه إيديك لما الكل يكون مرتبك، لأن الدم ما ينتظر طبيب والتنفس ما ممكن ينطيك فرصة ثانية، بس الوعي بهذا المجال هو اللي ينقذ الحياة. فالإسعافات الأولية مو بس مهارة، هي مسؤولية إنسانية، فحاول تكون هادئ. الارتباك خليك بعيد عنه، أمن المكان، وإذا اقتربت من المصاب أعرف شلون تسعفه بالطريقة الصحيحة، وحاول تطلب المساعدة مباشرة وحدد الموقع. فالإنقاذ ما يبدأ بس بالإسعاف، يبدأ بالوعي. تعلم، اتدرب، وخليك جهز، لأن الحياة ما تنطي انذار قبل الطوارئ.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحياة أخذ وعطاء، ومثل ما تحب تسولف غيرك يحب يسولف وياك، لذلك خليك تسمع وبهدوء. ممكن هذا الشخص ما يحتاج منك جواب سريع ولا يحتاج منك نصيحة، اللي يحتاج بس شخص يسمع. لذلك لا تقاطعه ولا ترد عليه بسرعة ولا تقلل من مشاعره، اسمعه واحترم رأيه وخليه له مساحة يحكي بيها كل اللي بداخله.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الإنسان ممكن يمر بضائقة أو حاجة ويلجأ للناس اللي يعرفهم حتى يساعدوا، وهذا شيء مو عيب، والحلو أنه توقف للناس وأنت تقدم هذه المساعدة. بس خلي بالك أنه الدين مو وعود مؤجلة، هو التزامات قانونية تحكمها أوراق وتواريخ. فالمعاملة بالثقة كلش حلوة، بس هذه ما تغني عن الإثبات. فحاول تدون حقوقك والتزاماتك، فالنية الطيبة ما تحميك من النزاعات، بس الورقة اللي كتبتها دونت الحق بتفاصيله.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كلنا نحتاج لسند بهذه الحياة، والأحلى تكون أنت السند للناس. لا تكون متفرج، إذا شفت شخص يحتاج مساعدة لا تكتفي بس بالمشاهدة. كلمة بسيطة، مساعدة بسيطة، أو حتى اتصال بالجهة المختصة رح يصنع الفرق. والمجتمع ما يتغير بس بالقوانين، يتغير بتصرفات أفراده. فإذا تقدر تساعد لا تقصر، ولا تكون جزء من المشكلة بصمتك، خليك جزء من الحل بأفعالك.

تغيير الفصول مو مجرد تبدل بالطقس، هو تغيير نشعر به بتفاصيل حياتنا. فويا الخريف تميل أيامنا للهدوء، ويا البرد دائما نبحث عن الدفء، وتختلف عاداتنا وروتيننا اليومي. الضوء ودرجة الحرارة لهم تأثير على نومنا ونشاطنا ومزاجنا، لذلك احنا نشعر باختلاف الطاقة بانتقالنا من فصل الثاني، وكأن الطبيعة ما تغير شكلها وبس، هي تمنحنا فرصة حتى نغير إيقاعنا وياها. كل فصل يجي بتغيير جديد، وهذه التغييرات هي اللي نحتاجها حتى ما نحس بالملل.

كوكب الأرض المكان اللي يجمعنا كلنا، رغم أنه إحنا ثابتين بمكاننا وأنتوا دا تسمعونا وهم ثابتين، بس بنفس الوقت هذا الكوكب دا يتحرك بسرعة هائلة جدا وإحنا ما نحس بيه. هذه السرعة تنقسم بين دورانه على نفسه ودورانه حول الشمس، بس كل الأشياء مضبوطة لدرجة أنه إحنا ما نحس بيها. هذا ينطينا درس علمي وبنفس الوقت ينطينا حكمة، فأحياناً تكون بوسط دوامة بس تبقى ثابتة، وهذا يعتبر توازن حقيقي، أنه أنت تتحرك بس بطريقة صحيحة بدون ما تسبب لك أي خلل.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

يومنا بالعراق ممكن نشوف به 4 فصول، والأجواء عموماً ممكن تشوفها يوم حارة، يوم باردة، يوم مطر، ويوم بلا مطر نهائياً. هذا الاختلاف والتقلبات مثل مزاج بعض الناس، بس على العموم خليني أذكر أنه هذه الأشياء هي إحنا سببها. هذه التغيرات مو مجرد ظاهرة مؤقتة، هذه إشارة تحذيرية من الطبيعة لكل البشر، وهذه دعوة للوعي حتى نشتغل ونحافظ على بيئتنا ومستقبل أطفالنا. فهذا التغير المناخي يهدد هواية أشياء، منها مصادر المي والزراعة والصحة، وكل خطوة تأخير راح تزيد هذه المخاطر اللي نواجهها. خلينا نبدي ونغير عاداتنا اليومية، يعني نوفر طاقة، نحمي المي، ونزرع هواية أشجار. فالتزامنا هو الطريق الوحيد حتى نواجه تغيرات هذا الجو ونعرف إحنا بيا فصل.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

السرعة مو معناها الإنجاز، فإنجاز الأشياء بسرعة مو معناها رح تكون أنت الأكثر إنتاج بين الكل، لأن السرعة وحدها ما تنطيك الإنجاز الأفضل. العمل بسرعة ممكن يوفر لك الوقت، لكن ممكن يوصلك لأخطاء أو إعادة عمل. فمهم جداً أنه تنتبه للوقت ولا تحاول تنهي الأمور بسرعة، حاول تنجز بشكل جيد وبالوقت المناسب.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.